قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغته فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين

بيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

مصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

ألعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

أين هم؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

يعلمون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويس

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

أريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود

بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

ففيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

معين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

تعملون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم،

أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

بَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ؟ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأسواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قوم

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

أمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

قريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون

مكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ربكم، والله يختص برحمته من يشاء.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟

الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

مدري الصدف بتسوقنا مدري الهوى حلو بقى يفهم.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: وأكيد رجعنا وياكم بمسابقة جديدة وأيضا سؤال جديد وظهورية جديدة. واليوم مسابقتنا سؤالها يقول: من هو الرسام الذي رسم لوحة الموناليزا؟ ليوناردو دافنشي أم بيكاسو؟ فأكيد مساء الخير عليكم وعلى كل أعزازنا وناسنا وين ما كنتوا بأي مكان، وكل اللي يسمعنا عن طريق تطبيق راديو حلمنا. أكيد مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد. وتقدرون طبعا تشاركونا بسؤال المسابقة عن طريق الرسائل والاتصال على أرقامنا 0938-95-95-97 و0963-55-46-31. وخليني أبلش أخذ مشاركاتكم واتصالاتكم. نقول ألو. ألو ألو، زين ناخذ اتصال اخر. الو يا جماعه الخير، الو مساء الخير، مساء العافيه، مساء الخير، مساء النور. يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: ام محمد.
1: يا هلا بام محمد. ام محمد، من هو الرسام الذي رسم لوحه الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟
2: دافنشي.
1: عاشت ايدك يا ام محمد، وشكرا اكيد لاتصالك. وخليني ايضا اخذ اتصال اخر. نقول الو. الو الو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
3: معك محمد.
1: يا هلا بمحمد. محمد، من هو الرسام الذي شكرا لك. محمد، من هو الرسام الذي رسم لوحة الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟
3: دافنشي.
1: دافنشي، عاشت ايدك يا محمد، واكيد نورتني باتصالك. شكرا لك كل شهواية. ايضا عندي اتصال اخر. الو الو الو، زين ناخذ اتصال اخر. نقول الو.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
4: محمود.
1: يا هلا بمحمود. محمود، من هو الرسام الذي رسم لوحة الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟
4: دافنشي.
1: دافنشي. طيب محمود، سؤال يعني أنا بصراحة مدى أتذكر بالضبط، أنت بداخل أم خارج المخيم؟
4: لا، خارج المخيم.
1: خارج المخيم. طيب محمود، إذا لاحظت بالأخبار يعني بالوقت الحالي دي يصير يعني أخبار هوايدة النشر أنه أكو مناطق بنيتها دا تنهار، البنية التحتية جدا تعبانة، بناءها خلينا نقول تعبان، بحيث يعني ممكن دا توقع الأبنية والأهالي أو الأشخاص أو السكان موجودين بداخل البناية. ف يعني اللي دا يصير انه اكو بعض الاهالي او بعض الناس ما عندهم الامكانية انه بعد ما يطلعون من المخيم يعني يروحون يأجرون او يقعدون بمكان اخر، ينجبرون او يضطرون يقعدون ب يعني بهذه الابنية. ف يعني شنو ممكن الواحد يسويه، او خلينا نقول شنو اكثر شيء ممكن يسويه للحفاظ على سلامة الاشخاص؟
4: والله حاليا عم نلاحظ الشيء هذا بالاحياء، احياء المدينه
1: زي.
4: مدينه دير الزور، في احياء مثلا منتهيه خالص، يعني حتى البنايات مو مثلا طابق ولا طابقين، كليتها الفوق خطره يعني على السكن، يعني ما هي صالحه للسكن نهائيا.
1: يعني محمود، بدير الزور بمنطقتكم يعني تلاحظ انه اكو يعني هوايه ابنيه هيك شيء، لو خلينا نقول 2 أو 3 ابنيه؟
4: لا والله كثير، يعني أحياء كبيرة مثلا الدير الحيين إن الصالحين هنا الجورة والقصور، البقية كلها يعني تعرضت للضرب وللقصف، يعني صراحة ما هي صالحة للسكن، بنايات كثيرة يعني مو قليل.
1: طيب زين محمود،
4: مثل
1: نعم
4: مثل ما حكيت، يعني الناس لأنه ما عندها شيء تنجبر مثلا تخاطر بحالة وتسكن بهاي البنايات،
1: زين محمود، يعني حاليا اكو اشخاص عايشين بهذه الابنية اللي يعني بالمناطق الاخرى اللي ده تتكلم عنها؟
4: في اشخاص، نعم في اشخاص ساكنين.
1: زين بهيك حالة يعني مثلا ماكو احد يحكي وياهم او احد ينصحهم ويقولهم مثلا انه هذه الابنية ممكن هي تضركم اكثر مما تفيدكم، ممكن لا سامح الله توقع عليهم؟
4: والله صحيح، بس اليوم مثل ما حكيت اليوم الظروف صعبة، يعني هم ما بكيفهم انه سكنهم، الظروف المعيشية هي الصعبة، هي اللي جبرتهم على الشيء هذا.
1: فعلا والله صحيح يا محمود، يعني ان شاء الله يا رب الله يلطف بالحال اكيد، وان شاء الله يا ربي يرزقهم يعني ويطلعون من هذه الابنية.
4: آمين آمين
1: آمين. شكرا لك يا محمود وكلش نورتني وأسعدتني باتصالك. أيضا نأخذ اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: معكم حميد.
1: أم حميد، أم حميد، أي من هذه من هذول الرسامين رسموا الموناليزا؟ ليوناردو دافنشي أم بيكاسو؟
3: بس السؤال عجيبني،
1: من الرسام اللي رسم الموناليزا؟ ليوناردو دافنشي لو بيكاسو؟
3: لا، ليوناردو.
1: ليوناردو دافنشي. تمام يا أم حميد، عاشت إيدك ونورتيني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو،
5: ما عليك
1: يا ألو ألو يا هلا ومية هلا، من وياي؟
6: أم محمد.
1: يا هلا بأم محمد. أم محمد، من هو الرسام اللي رسم الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟
6: دافنشي.
1: دافنشي، عاشت إيدك يا أم محمد ونورتيني أكيد. أيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو. يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: محمد.
1: يا هلا بمحمد. محمد، من هو الرسام الذي رسم الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟
7: دافنشي.
1: دافنشي، عاشت ايدك يا محمد واكيد نورتني كل شهواية. ايضا عندي اتصال. الو،
8: الو خالة.
1: يا هلا بعيوش، كيفك يا روح خالة؟
8: الحمد لله. انت كيفك؟
1: اني الحمد لله. اذا انت الحمد لله زينة في الدول عينك. عيوش، من رسم الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟
8: ليوناردو.
1: شطورة عيوش، شكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
6: أنا.
1: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
6: أم محمد.
1: أم محمد، أم محمد، منو اللي رسم لوحة الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟ أي أم محمد؟
6: دافنشي.
1: دافنشي، عاشت إيدك يا أم محمد وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال آخر. ألو،
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
9: عبيد.
1: يا هلا ابو عبيد. عبيد، اليوم شو يمك هدوء؟
9: والله خلصنا شغل هلا.
1: الله يكون بالعون والله يساعدك يا رب.
9: اللهم امين، اللهم امين
1: اجمعين يا رب.
9: عبيد، اخبار ان شاء الله بخير؟
1: احنا الحمد لله، احنا بخير اذا انت بخير.
9: الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب. عبيد، منو اللي رسم بخير. زين عبيد، منو اللي رسم الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟
9: دافنشي.
1: دافنشي، زين عبيد، اليوم شوية دا أدرد شوية أصدقائنا بموضوع الأخبار اللي دا يعني دا نشوفها حاليا على الإنترنت ومواقع التواصل، إنه أكو أبنية بالوقت الحالي هي أبنية خلينا نقول انهارت أو قصفت أو أو أو أو، فهذه الأبنية أكو لحد الآن بعض الأهالي بسبب الإمكانية يعني ما عندهم إمكانية، فينجبرون إنه يقعدون بهذه خلينا نقول الأبنية، فهاي أكيد راح تسبب لهم المخاطر. طيب إحنا شلون اليوم نقدر نساعدهم؟
9: ما يأمنا والله، هي بدها منظمات تساعد بإعادة الإعمار.
1: زين. طيب عبيد، بمنطقتك إن كان بالمنطقة اللي أنت تشتغل بيها أو إن كان بالمنطقة اللي أهلك موجودين بيها، أكو لحد الآن أبنية منهارة أو يعني خلينا نقول مكاملة؟
9: بي كثير، وأنا بيتي عندي غرفتين ورايح منهم حيطين، عمرت فوق حيط وقعد فيهم، يعني 75% خطر، ما بتعرف انت تكبس
1: هاي. يعني يم اهلك لو بالمكان اللي تشتغل به؟
9: لا، عند اهلي. والله
1: عند اهلك. طيب زين عبيد، يعني انت مثل ما تقول انه انت رممت المكان.
9: رممت والله شيء بسيط، مو يعني انه شيء ينسكن.
1: طيب عبيد، ما كان انه من الافضل هذه الفلوس او الاموال اللي خليتها بالترميم مثلا تأجر بيها بمكان ثاني، حتى لو المكان خلينا نقول شوية بعيد، أو حتى لو المنطقة قليلة الخدمات اللي بيها، لكن يكون أكثر أمان لعائلتك؟ يعني
9: والله ما في إمكانية أنه تستأجر، يعني الرمامة فيها نصف دين.
1: يعني الله يحفظ أهلك يا عبيد، لكن يعني
9: آمين.
1: آمين يا رب العالمين. طيب عبيد،
9: رممت البيت قرفتين، رممنا واحدة لأخوي الأكبر مني وواحدة لأخوي الثاني، وأنا ساكن بخيمي.
1: طيب بس
9: يعني رممنا يعني والبيت فيه نقص.
1: هي الفكرة أنه يعني حتى إذا رممت، هي الفكرة أنه البناية بحد ذاتها هي خطرة.
9: اي اكيد، بس بدها هد وخربان وترجع تعمر من جديد.
1: يعني الحل الوحيد انه لازم تنهد.
9: اي الحل الوحيد انه تنهد وترجع تتعمر. بس ما في امكانية، الشعب 14 سنة ضحى بماله بعياله بكل شيء، يعني ما ضل شيء مصادر انه يكسب منها انت يرمم تا يعمر تا اللي هو.
1: فعلا والله يا عبيد، لكن زين سؤال عبيد،
9: نسبة فقر صارت عنا يجوز أكثر من 70%.
1: نسبة فقر وبطالة أيضا، هي المشكلة بالبطالة مو أكثر من الفقر نفسه.
9: مزبوط، بطالة وفقر على الطرفين.
1: صح. طيب زين عبيد، البناية اللي أهلك قاعدين بها يعني الله يحفظهم، أكو بعد أشخاص موجودين بهذه البناية؟
9: هاي إلنا والله، ملك الأرض إلنا، بس نحن قبل التحرير صار يعني بالتحرير صار ضرب ونهدوا حيطان منا، فتحوا وجن عمرنا. نعم. وخلينا الحيطان بدها تنهد، خليناها يعني من شلناها بدها تكبس السقف.
1: يعني هي البناية ملك لكم، مو يعني أنا توقعت إنه البناية هي يعني ملك للدولة وأنتوا كنتوا قاعدين بيها يعني مأجرين أو يعني
9: الأرض إلنا والله. لا هو ظلينا مستأجرين فترة كبيرة، بس الأرض هنيك إلنا ورجعنا يعني على بلادنا المسكنة.
1: بلي بلي والله. يعني يا عبيد الله يلطف بالحال، وإن شاء الله نحاول إنه نوصل أصواتكم يعني في سبيل إنه يصير فد تغيير معين أو يعني على مود البنية التحتية.
9: إن شاء الله، الله كريم.
1: إن شاء الله يا رب، وشكرا أكيد لاتصالك يا عبيد، كلش نورتني وأسعدتني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو.
5: ألو.
1: يا هلا وميت، هلا من وياي.
5: أم مهند
1: شلونك، أخبارك؟
5: الحمد لله بخير، وأنت؟
1: الحمد لله إحنا بخير إذا أنت بخير. أم مهند، من الرسام اللي رسم لوحة الموناليزا؟ ليوناردو دافنشي لو بيكاسو؟
5: دافنشي.
1: عاشت إيدك يا أم مهند، نورتيني أكيد. أيضا عندي اتصال آخر. ألو.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا وميت، هلا من وياي.
7: أبو إيمان درزو.
1: أبو إيمان شلونك أبو إيمان؟
7: والله الحمد لله، كيفكم أنتو؟
1: الحمد لله إحنا بخير، دامكم بخير.
7: نقول دافنشي.
1: نقول دافنشي. أبو إيمان جاني من الأخير رأس طانياها، نقول دافنشي. زين أبو إيمان، سؤال. اليوم كنت دا أدردش يعني ويا أصدقائنا، فدا نحكي عن موضوع الأخبار اللي حاليا موجودة على النت ومواقع التواصل الاجتماعي، إنه أكو بنايات الآن دا تنهار لأنه يعني بناءهم تعب أو دا تنهار بسبب أنه هي مثلا تعرضت لقصف سابق، وحاليا بلشت يعني تطلع الأضرار على هذه البنايات ودا تتهدم هذه البنايات والأهالي ساكنين بيها. فيعني شنو ممكن الواحد يسويه حتى ممكن يبعدهم عن الأهالي عن هاي المخاطر؟
7: والله شوفي، احنا ساكنين بريف طبعا
1: زين،
7: اما المدينه قريبه علينا والمدينه فيها نسبه دمار كثير
1: زين،
7: وخاصه البنايات. يعني المفروض الاهل من يشوفون بي دمار حواليهم يعني لازم ما يسكن بيها، لانه تكون متصدعه من تحت، تكون الاساسات تعبانه
1: بل.
7: فالمفروض انه ما يسكن يعني ما يسكن يعني منطقه اليوم إذا الحي مثلاً بنسبة دمار كثير يعني لازم ما يسكن به، يعني لازم يغير يعني يروح على مكان مثل يكون به يكون مو مدمار، ما يكون به قصف قديم.
1: طيب زين، مو المشكلة أبو إيمان إنه مثلاً تجي تحكي وياه تقول له ما يابا أنت ليش سكنت بهيج مكان وأنت تعرف إنه هذا المكان يعني معرض إنه البناية كلها توقع أصلاً، فيجي يقول لك أني ما عندي إمكانية، أنا طلعت من المخيم ما عندي إمكانية أستأجر أو أروح أنتقل لمكان ثاني.
7: صح والله إحنا عم نشوفهم، يعني إحنا المدينة قريبة علينا، فنشوف يعني نشوف بعض الأهالي ساكنين بالبنايات يعني تكون مثل البناية مدمرة في جنبها بناية مثلا نسبة الدمار بها قليل فهم ساكنين فيها.
1: بلي
7: فصح يعني اليوم إذا تقول له مثل ليش ساكن يقول لك ما عندي. طيب اليوم إذا نزلت البناية عليه يعني شو يستفيد هو؟
1: بالضبط هو هذا يعني اللي نحكي بيه.
7: يعني مثل ما قال درهم وقاية خير من قنطار علاج، يعني اليوم يعني البناية مبينة يعني بدأت تنزل، يعني اليوم من الأيام بدأت تنزل، فلذلك مثل ليش أنا أسكن بيها أحاول أبعد.
1: صحيح فعلا والله يا أبو،
7: رغم أنه الإيجارات قالية وهاي، بس نحاول يعني الواحد يبعد عن الأذى ويبعد عن وحتى هي هاي نفس البنايات يكون بيها مواد متفجرة لسه مو متفجرة يعني.
1: صحيح. طيب زين أبو إيمان، قلت لي أنه أنت ساكن بالريف، بالريف ماكو مثلا بيوت أو خلينا نقول بنايات أيضا مهدمة؟
7: والله إحنا الريف تقريبا يعني 95 سليم، يعني ما في دمار، يعني كانت تجينا قذائف وصواريخ بس كانت تجي من مناطق خالية يعني بعيد عن البيوت، كان يجي القصف
1: الحمد لله يا رب.
7: فالحمد لله ما في نسبة دمار، أما المدينة والله مدمرة يعني 90% تقريبا مدمرة.
1: والله يا أبو إيمان يعني الله يلطف بالحال، وإن شاء الله يا رب يحفظ كل الأهالي اللي ساكنين بهذه الأبنية.
7: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك يا أبو إيمان، كل شهواي نورتني. أيضا عندي اتصال. ألو.
10: ألو مرحبا.
1: يا هلا وميت هلا، شلونك حبيبتي أم هيثم؟
10: يا هلا شلونك أنت؟
1: الحمد لله أنا بخير، إذا أنت بخير
10: نحن بخير الحمد لله رب العالمين
1: إن شاء الله دائما. أم هيثم، منو اللي رسم لوحة الموناليزا؟ دافنشي لو بيكاسو؟
10: ليوناردو دافنشي.
1: طيب زين أم هيثم، قبل شوية أنا يعني دا أدردش ويا أصدقائنا، فيعني ما أعرف إذا لاحظتي أو شفتي حاليا دا يصير أكو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي وبالإنترنت أنه أكو مناطق الأبنية بيها أو البيوت مهدمة، لكن أكو أهالي من يطلعون من المخيم يقول لك أنا ما عندي إمكانية فأروح، يعني أنا مجبور أنه أسكن بهذه البنايات أو بهذه البيوت، رغم أنه هي ممكن يعني تشكل خطر عليها بأي لحظة ممكن تنهدم.
10: والله يعني الموضوع هذا، المنطقة اللي نحن فيها أغلبيتها يعني متصدعة البيوت. أنا بيتي من الناس اللي غرفي سقفة رايح على الآخر يعني ونازل بالأرض، والحيط يعني قابل للسقوط. بس مع هيك يعني حاولت أنظف الرقم وأطلع وأستثمر الأرض يعني مشان أشتغل فيها مشان يعني أعمل موني فيها، المهم أخليها هيك. والغرفة الثانية كمان عندي إياها كمان تعباني وحطيت لها يعني شوادر، يعني مثل ما كنت عايشة بالمخيم كنت بخيمي ومسقفة بشادر، كمان مسقفتها بشادر وقاعدة فيها. يعني الحال صعب، يعني نحن ما عندنا استطاعة صراحة إنه نستأجر. أنا عندي المطبخ متصدي، عندي الصالون متصدي وبدلف علي ماي كان بشتوي لأنه أجينا نحن كان في شتي وهون مطر بهاي المنطقة. بس إنه يعني عم نحاول إنه نتواصل مع جمعيات وما منظمات يجوا يصوروا ويشوفوا الوضع مشان يساعدونا. يعني مبدئياً بكرفاني، أنا سجلت على كرفاني لأن إذا شالوا سقف الغرفة يعني بدي مكان أتقوى فيه أنا وولادي. وناطرين يعني ناطرين إنه منظمات إنه إنسانية تساعدنا ترمم ضبطنا بيوتنا، ضبطنا ولو غرفة يعني وحدة نسكن فيها تكون إنه يعني من البرد ومتشيلها. يعني نحن وولادنا بكرة جاي الدنيا عشتي يعني استشهرين إن شاء الله وبدي تغير الجو أكثر من هيك. ونحن قاعدين هلأ بلا شبابيك وبلا بواب يعني، بس ما وضعي أنا بس هيك، وضع أغلب العالم اللي رجعت على بيوتها يعني إن كان من لبنان وإن كان من المخيم من وين ما كان، يعني الوضع كان مأساوي يعني بالمنطقة اللي إحنا فيها. قليل قليل لتلاقي يعني إنه ناس مصلحة ومزبطة بيوتها، ويعني نسبة يعني ما 50% أقل من 50%.
1: زين أم هيثم، هي الفكرة إنه يعني أكيد الله يحفظكم إن شاء الله ويبعد عنكم كل شر، لكن يعني الفكرة إنه هذه الحياطين بالضبط، هذه الحياطين ممكن بأي لحظة توقع، يعني والله يحفظكم إن شاء الله لكن بأي لحظة ممكن تنهدم.
10: إيه بس إنه يعني نحن يعني الإمكانيات ضعيفة، ما في إمكانيات يعني نصلح، ما في إمكانيات ندفع أجار بيت $50. صحيح. يعني هون بالمنطقة نحن نحن بريف حمص وأجار البيت $50 يعني وغرفة ومنافعة، بس إيه ما في إمكانية، يعني ما في إمكانية إلا أنه ننصب خيام يعني أو نقعد بنفس البيت اللي نحن يعني بنملكه. لأنه حتى لو بدك تروح على أي أرض وما بتملكيها بدهم ياخذوا إجارة، حتى لو بدك تحطي فيها خيمتك. بس إنه إيه بقى نحن يعني بنطلب من الحكومة الجديدة إنه تساهم، يعني إنه عن طريق جمعيات عن طريق البلدية إنه تجيب مهندسين تقوم البيوت اللي شافوها مثلا. إنه هلأ مثل في بيوت إنه فيها يعني هلأ بيزبطوا العواميد وبيزبطوا الحيطان إذا أساساتها لسعتها، يعني هاي شغل إنه الحكومة إنه هي لازم إنه تزبطنا أمور يعني البيوت، لأنه أغلب الناس ما عندها استطاعة إنه تجيب مهندسين أو إنه تجيب مواد. يعني هاي نحن بنطالب الحكومة، الحكومة هي اللي تساعدنا بهالشي
1: إن شاء الله يا رب. طيب زين أم هيثم، قلتي لي إنه مسجلة على كرفان.
10: كرفاني.
1: طيب هذا
10: لأنه سقف الغرفة قلت لك أنا يعني حاطط له شادر مبدئيا. صح. وبالشتوي ما بي يعني إذا بدنا نقعد فيها نشتي إنه المي فوقنا، يعني مي يعني كأنه عايشين برا، يعني مو كأنه عايشين بيت. إيه هلا ما عملك مسجلة على كرفاني، إذا حسنت أجرف البيوت يعني البيت اللي عندي في قسم بده جرف، إذا انجرف إنه بدي أحط الكرفاني مكانه لبين أصلح البيت.
1: زين أم هيثم، هذا الكرفان اللي مسجل عليه يعني أكو منظمة إجتي تتبرع بهذا الشيء إنه راح يجيبون كرفانات؟
10: إيه نعم، إجت يعني شافت احتياجاتنا وشافت البيت، ونحن بنتمنى إنه يكونوا صادقين معنا يعني وناطرين يعني منهم إنه يبلشوا بال مش مروعة يعني الترميم أو إنه بديل، إنه بديل هالغرفة إنه كرفاني
1: إنه أحطها
10: إنه كثير مثل غرفة.
1: زين أم هيثم، هل هذه المنظمات نفسها الهلال وبلومونت لو غير منظمات؟
10: نحن يعني هاي المنظمة نحن أول مرة بنسمع فيها، منظمة أوردا.
1: أوردا
10: يعني أوردا كثير يعني ساعدت هوني عوائل، ونتمنى انه كمان نكون نحن من العوائل اللي هلا يجي اسمنا بالمساعدات اللي عم تقدمها. يعني قدمت
1: الله.
10: مشاريع صغيره وقدمت بدها تقدم يعني مشاريع ترميم
1: ان شاء الله.
10: ونتمنى انه عم لك يكون في صدق بال يعني مصداقيه بهالشيء
1: ان شاء يعني الله. اكيد
10: ان شاء الله يا رب.
1: يعني نتمنى احنا انه يعني المنظمات تقدر تساعد على قد ما تقدر، وايضا الحكومه يعني نتمنى من عندها انه تساعد كذلك. وايضا احنا هم نتمنى انه نحاول على قد ما نقدر انه نساعدكم ونوصل اصواتكم.
10: شكرا لي.
1: فدوا العينك حبيبتي ام هيثم، بالعكس، وان شاء الله يا ربي يعني الله يحفظكم.
10: الله يسلمك يا رب وشكرا لكم.
1: فدوا العينك حبيبتي ام هيثم، اكيد نورتيني. وايضا قبل لا اخذ الاتصال الثاني، يا جماعه الخير خليني اذكركم او اقول لكم على شغله، استفتح هذا الخبر الجديد، انه اكيد انتظرونا يا جماعة قريبا جدا جدا جدا جدا ببرامج جديدة راح يكون عندنا، وراح يكون ايضا حلة جديدة. فيا جماعة انتظرونا اكيد يعني البرامج والحلة الجديدة لراديو حلمنا ان شاء الله قريبا قريبا جدا جدا راح ننطلق انطلاقة جديدة. وايضا خليني اخذ اتصال اخر. الو.
11: ألو.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
11: شفاء.
1: شفاء، شفاء أي من هذا، من الرسام اللي رسم الموناليزا، هل هو دافنشي أم بيكاسو؟
11: دافنشي.
1: عاشت إيدك يا شفاء ونورتيني أكيد. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
12: ألو.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
12: أم محمد.
1: أم محمد، من اللي رسم لوحة الموناليزا، دافنشي لو بيكاسو؟
12: دافنشي.
1: عاشت إيدك يا أم محمد أكيد نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، من وياي؟
13: هبة.
1: هبة؟ يا هلا بهبة. هبة، من رسم الموناليزا، ليوناردو دافنشي لو بيكاسو؟
13: دافنشي.
1: شطورة يا هبة، وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو. ألو ألو، هل ربطت الاتصال؟ زين. ألو يا هلا.
13: ألو.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
13: محمد.
1: محمد، من رسم الموناليزا، دافنشي لو بيكاسو؟
13: أعيد.
1: من اللي رسم الموناليزا، ليوناردو دافنشي لو بيكاسو؟
13: ليورانيسه.
1: ليوناردو دافنشي. اوكي تمام، عاشت ايدك، شطور يا محمد وشكرا لاتصالك. ايضا عندي اتصال اخر. الو. الو الو، يا هلا ومية هلا.
14: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
14: محمود.
1: يا هلا بمحمود. محمود، من اللي رسم الموناليزا، دافنشي لو بيكاسو؟
14: دافنشي.
1: عاشت ايدك يا محمود وشكرا لاتصالك. وايضا عندي اتصال اخر. الو.
15: الو.
1: يا هلا، من وياي؟
15: ساجدة.
1: شلونك؟
15: الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب ان شاء الله دائما. سجودة، منو اللي رسم الموناليزا، دافنشي لو بيكاسو؟
15: أول واحد ما بتطلع معي.
1: تمام يا سجودة، أول واحد، شطورة حبيبتي أكيد. شكرا لاتصالك. وعندي آخر اتصال، نقول ألو.
16: ألو.
1: يا هلا، من وياي؟ عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا فاطمة. فاطمة، من اللي رسم الموناليزا، دافنشي لو بيكاسو؟
16: دافنشي.
1: عافية عليك يا فاطمة وشكرا أكيد لاتصالك، نورتيني. زين فهد، يصير أقرأ رسائل شوية. خلينا نشوف منو دازلنا رسائل. عندنا سارة وأحمد وإيلاف وميمونة. ميمونة صارش قد ما مخابرتنا، ميمونة مختفية. أيضا عندنا أم محمد وأبو إسماعيل. من وبعد عندنا زيد وحفصة، وزيد يعني غير واحد، عندنا زيد الثاني. وعندنا أيضا مريم وأحمد وريمة. ومنو بعد منو بعد من أصدقائنا أيضا دازلنا رسائل وعدنا نفس هذا الرقم اللي بدون اسم اللي حد الآن مسجلين اسمهم، ومرام أيضا دازت لنا، وأم ريان وأم حميد وأم زيد وبلال وروان والكثير من الأسماء الثانية. يا أصدقائنا شكرا أكيد لاتصال رسائلكم. الكل دي يجاوب أنه الجواب هو ليوناردو. واليوم مسابقتنا كان سؤالها منو الرسام اللي رسم لوحة الموناليزا، هل هو ليوناردو دافنشي أم بيكاسو؟ والجواب الصحيح هو ليوناردو دافنشي. أكيد شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا عن طريق الاتصال، وشكرا لكل اللي دزلنا أو بعثنا رسائل، وطبعا أكيد شكرا لكل اللي اكتفى بالسمع، ونعتذر من كل الأشخاص اللي ما أخذنا اتصالاتهم بسبب ضيق وقت الحلقة. أرجع أذكركم أنه بالأيام الجاية انتظرونا قريبا جدا جدا، رح ننطلق بحلة جديدة وببرامج جديدة، فخليكم أكيد ويانا على السمع، وخليكم تتواصلون ويانا حتى تعرفون الأحداث أول بأول. صار الوقت أنه نختم، فكنت وياكم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد. نحبكم كل شهوة، وإن شاء الله دائما تكونون بألف صحة وعافية ومع ألف سلامة. باي باي.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
17: راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجان ما هو بالرجال.

يسعد لوقاتكم مستمعينا حبايبنا وين ما تكونون. بلشنا اكيد وياكم باسبوع جديد، يا رب خير وبركه على كل من يسمع اذاعتنا. بلشنا بمضافتنا وحلقتنا لهذا اليوم اللي راح نتناول بها الاثار طبعا والدوافع وكذلك ما يتعلق بمستقبل الاطفال والمجتمع من ظاهره او حاله دخول الاطفال الى سوق العمل. طبعا خلال السنوات الماضيه حرم العديد من الاطفال من التعليم لأسباب عديدة، مما دفع كثيرين منهم إلى دخول سوق العمل في سن مبكر. وبالتالي مستمعينا، كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة؟ ما أبرز أثارها على مستقبل الأطفال والمجتمع؟ أكيد فيكم شاركونا على 962-595-9997 932 طبعا 2554-631 أرقام هواتفنا، ويا هلا بكم.

0: نبلش أكيد باتصالاتكم مستمعينا بحديثنا عن هذا اليوم. أكيد هناك أطفال كان مفترض أن يحملون حقائب المدرسية يعيشون جو طفولتهم، لكن واقع الحال كان غير ذلك. هل أنه الظروف الاقتصادية اليوم تبرر عمل الأطفال؟ هل هذه الظاهرة لها آثار؟ هل مستقبل الأطفال اليوم في خطر بسبب أنه ضعف الحالة الاقتصادية للعائلة، الوضع المعيشي بشكل كام؟ بالتالي احنا من خلال مواضيعنا بالفترة الماضية مستمعينا توصلنا الى انه هذه النقطة اليوم حالة دخول الاطفال للعمل. نبلش مع اولى الاتصالات اللي جانا، نقول يا مساء الخير فهد. الو يا هلا. الو مساء الخير والعافية. يا هلا وغلا، مين معانا؟ تفضلوا.
1: معك محمود.
0: مساء الخير محمود، كيف حالك؟
1: مساء النور، الحمد لله بخير.
0: أمورك
1: تمام الحمد لله.
0: محمود الله يعطيك العافية حبيبي، يسلموا. محمود، كيف تنظر إلى حالة أو ظاهرة دخول الأطفال لسوق العمل وبدأوا يشتغلون؟ شو هي أبرز أطفالها على المستقبل، على المجتمع، على الطفل بحد ذاته؟
1: يعني مثلا يعني الواحد لما الولاد يكون مدرسته ويروح يشتغل بي، يعني تصير عالم هاي، يعني بسبب
0: الفقر وضعف الحال المعيشي. محمود اعتقد فقدنا اتصال مع محمود. اتصال اخر، يا مساء الخير.
2: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا، مين معنا؟
2: خالد.
0: الو
2: خالد. ما
0: خالد مساء الخير، تسمعني؟
2: اسمعك استاذ،
0: نورتنا. خالد خبرني، شلون تشوف اليوم ظاهره دخول الاطفال لسوق العمل؟ طبعا هي اكيد لها مسببات ولها تاثيرات، شو هي برايك؟
2: اول يا استاذ، يعني كنا من الاطفال يعني من السادس من الخامس استاذ، يعني اليوم اللي يروح يشتغل بس بوقت الصيف، بوقت العطلة.
0: هاي بالسابق من ما عنده دوام نشتغل مثل ما نقول بوقت العطلة، اللي مشوي مصاري تجهيزاتنا ومن يرجع الدوام نرجع للمدرسة.
2: أيوة يا عيني عليك أستاذ. أما الساعتين في حالة الفقر،
0: طيب
2: يعني الساعتين حالة فقر، يعني كثرت العالم شغل أطفال العمر 7 سنين يتعلم منه مصلحة.
0: طيب شو أثارها برأيك على المستقبل، على المجتمع؟
2: والله أثار يا استاذ، يعني إذا كمل يشتغل بوقت الصيف يعني أثار زينة، أما ظل مسحب ما يستفيد شيء.
0: طيب شكرا.
2: بده يقضي حياته عامل.
0: طيب يظل عامل لأنه ما راح يوصل لمرحلة يقدر فيها يكمل شهادته وتعليمه. نقطة جدا مهمة من خالد. فعلا يعطيك العافية. بعد خالد اتصال آخر، يا مساء الخير. ألو مساء الخير. مرجان مساء الخير. مرجان
4: هلا.
0: الو يا مرجان مساء الخير.
4: مساء النور. هلا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، كيف حالك؟
4: والله الحمد لله خير.
0: مرجان، برأيك شو هي الحلول اللي تشوفيها مناسبة حتى الطفل يترك العمل ويرجع لطفولته وتعلمه؟
4: الحلول انه يعني لازم يعني نساعد بعضنا، لازم ننتبه انه على الفقراء، لازم نشوف مين محتاج، يعني مو انه يعني كثير الناس انه ما خلص، يعني كل مين يا ربي نفسي الا من رحم.
0: يعني ما ممكن انه ننظر لنقطه انه انت اليوم ابو عائله حالتك الماديه مو تمام.
4: والله انت رحت على هالشكل، يعني صرت لاحظ يعني حتى الاهل يعني ما عاد بعضهم مثل
0: مرات، يعني في نقطة انه كثرة الخلفة، يعني هو وضعه المادي سيء خلينا نقول، وعده فد شيء 7-8 اطفال. طيب احنا وقتنا صعب، ما تشوفين هاي واحدة من الاسباب اللي ده تصير انه ما عاد يتحمل يربي اولاده؟
4: ايه صح، كتير صار حتى يعني مشاكل، حتى انه صار في تفرقة عن الاهل عن بعضهم يعني.
0: مرجان الشبكة مو تمام لكن وصلت فكرتك أكيد. تحياتي لحضرتك واتصال آخر. يا مساء الخير والعافية، مين معنا؟
3: ألو.
0: ألو يا هلا،
3: مساء الخير.
0: مساء الأنوار والعافية.
3: أم رائد.
0: أهلين أم رائد، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: يلا يا أم رائد، بخبرتك بهذه الحياة، هل في حلول اليوم يعني اعطاء الطفل حقه بالتمتع بالطفوله بالتعلم الى اخره وما ينزج بسوق العمل ويبدي يشتغل مبكر؟
3: هلا بالنسبه الي هذا واقعي انا وعيشتي.
0: نعم.
3: انا مسؤوله عن بنتين وولد،
0: يعني اضطر
3: يعني ما في اروح ادور على شغل، انا ما الاقي، يقولوا لي انت كبيره بالعمر ما لك شغل، اضطريت ابني يشتغل مشان يساعدنا مصروف البيت.
0: بالتالي اليوم الأبهات الكبار ما بيشغلوكم أو ما في فرص عمل لكم، بالتالي يقولك جيبي ابنك.
3: إجباري اضطرينا أنه أولادنا شوي دفعوا الثمن أنه ما يتعلموا، بس أنا فوق هالشي خليتهم يتعلموا، يعني يشتغلوا ويتعلموا عشان ما ينحرموا من التعليم.
0: عاشت إيدك، يعني هذا ممكن برأيك هو الخيار الأسلم، اليوم يشتغل وفي نفس الوقت يتعلم.
3: إيه في، بس شو على حساب جسمهم صحتهم، يعني بنحرموا من شغلات كتير انه من حقهم يمارسوها.
0: طيب انت اليوم كصاحبة قصة يا ام رائد، شو اللي يخدمك، شو اللي ينفعك بهيج حالة؟
3: هلا نفعني انه ابني علمته انه على مسؤولية البيت وهو المسؤول عنه، والبنت كمان كذلك، يعني ما بس الولد، البنت والولد مسؤولين عن امه.
0: طيب حلو، يعطيك العافية أم رائد والله يحفظه إليك. أكيد هنا أيضا دور الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات للعائدين. باتصال آخر يقول يا مساء الخير يا هلا. ألو.
5: ألو.
0: هلا أبو عبيد.
5: على راسي غالي.
0: كيفك يا غالي؟ أمورك إن شاء الله منيح؟
5: والله الحمد لله. شلون أمورك؟
0: يا عمري يعطيك العافية، نورتني.
5: الله يعافيك ويوفقك.
0: عبيد، برأيك منو يتحمل مسؤولية شغل الأطفال اليوم وحرمانهم طفولتهم؟ الأسرة، المجتمع، لو الجهات المعنية؟ قصة الأخت أم رائد قبل شوي قالت أنه إحنا كبار بالعمر ما بيشغلونا فاضطرينا أنهم خلي أطفالنا يشتغلون.
5: والله الأسرة لها دور كبير، ألا يكون فاقد الولي أمره، مثلا ميت الأب، ميت الأخو الكبار، يكون المجتمع الأغرباء.
0: طيب هذه الظاهرة شلون تنتهي برأيك؟
5: تنتهي والله بدها مساعدات من الدولة، يعني
0: بمساعدة وتدخل الدولة. طيب واضح. طيب. يا عبيد تحياتنا لك. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير.
6: يا مساء النور. هلا
0: هلا بأحمد، كيف حالك يا صديقي؟ إن شاء الله بخير.
6: تحياتي لك. والله تمام الحمد لله.
0: يا عمري أبو حميد الذهب. أبو حميد برأيك
6: أنت الذهب.
0: كيف تنظر إلى ظاهرة عمل الأطفال؟ شو هي أبرز آثارها وشو هي حلولها برأيك؟
6: والله شوف آثارها، يعني كالمجتمع مثلا اليوم، يعني راح المجتمع ينشأ جيل جاهل، يعني لا قراءة لا كتابة، يعني هاي آثار مفروغ منها بالنسبة للمجتمع. بي عندك اليوم زادين يعني حرمان الطفل اليوم من حقوق، يعني حقوقه بالتعلم، حقوقه اليوم بعيش فترة، إنه يعيش فترة الطفولة.
0: أحمد تسمعني؟
6: تمام
0: سمعك تفضل.
6: ايه اليوم ينحرم الطفل من حق العيش اليوم بطفولته، يستمتع بها مع اقرنائه، ايضا يفقد اليوم المجتمع يفقد خدماته مستقبلا اذا كان متعلم، يعني يفرق مع عن الجاهل. اليوم المتعلم اكيد له دور، له اولويه بناء المجتمع، ان كان تخرج صيدلي او طبيب او مهندس، هاي اهم اثار يعني تصطدم قدامه.
0: واضح. فبالتالي طيب هاي كلها تأثيرات.
6: نعم اليوم حلها بسيط. اليوم بدها تضافر جهود يعني الدولة، تضافر جهود من الأهل من كافة الطاعات المجتمع تساهم اليوم بالحد منها والخروج بحلول ترضي الكل يعني، وتبعد الأطفال عن العمالة وعن سوق العمل.
0: واضح يا أبو شهاب الذهب، إن شاء الله دائما نسمع صوتك بخير. أعطى حلول وأعطى رأي سليم إن شاء الله. عندنا اتصال آخر. ألو مساء الخير.
7: مساء الخير أستاذ.
0: أبو ماريا كيف حالك؟
7: الحمد لله بخير.
0: يا عمري نورتنا، مشتاقين لك.
7: تسلم يا طيب.
0: أبو ماريا يلا خبرني موضوع كيف فينا نحل عمل الأطفال اليوم وفقدانهم لطفولتهم. بالتالي في عوائل اليوم في قصة يقول لك ما عندي معيل، المرأة ما بتشتغل لسبب عمرها كبير، فبالتالي مضطر أنه يخلي ابنه أو بنته الصغيرة تشتغل أو تعمل،
7: أنه يترك المدرسة ويترك التعلم ويروح العمل.
0: هذا واقع الحال اليوم.
7: هلا اكيد هو الطفل يمر بنباح احيانا بفترات صعبه مثلا تجبره يترك الدراسه، خصوصا بهالفتره السابقه يعني اكثر بعد الثوره الاطفال تركت الدراسه واتجهت نحو تعلم مصلحه.
0: نعم
7: يعني بهالفتره هاي تعلم المصلحه صار افضل من التعليم، يعني مو افضل انه بس مردوده مالي اقوى. يعني في كانوا معنا طلاب يدرسون هلا بيدهم مصالح، يعني شغلهم افضل من شغلنا احنا تعلمنا
0: بسبب الوضع. يعني هو أكيد مو صح لكن الحال هي كذي.
7: أكيد الحال أنه جبروا، أما بالعكس التعليم يعتبر أفضل من ناحية دراسة، من ناحية تعلم، من ناحية فهم بالمجتمع، دورك بالمجتمع مثلا. أما هنا يكون لازم تشجيع عدم ترك المدرسة، التحبيب بالمدرسة مثلا.
0: طيب أبو ماريا يعني في جيننا وفي سنواتنا أغلبنا يعني ما كنا أولاد أغنياء، يعني من الواقع عن الحال من المحال ميسر، لكن من كنا بنعمل مثلا وندرس في نفس الوقت، أو في العطلة الصيفية بنعمل وبالدوام ندرس وهكذا.
7: نحن كان أبونا موظف وإحنا 5 طلاب مدارس، يصرف علينا كلياتنا، الحمد لله كملنا تعليمنا وأبونا كان يعني سد حاجاتنا يعني
0: الحمد لله، ما اضطرت انه
7: بس
0: تشتغل.
7: نشجع الاسر يحببون اطفالهم بالمدرسه ويشجعونهم مثلا من خلال جوائز كذا، وعدم الهرب من المدرسه والالتزام. ان كان اول من حد يهرب المدرسه يعني يخبرون اهله انه ما داوم مثلا اليوم. هلا الظاهر شوي منتشر قليل، يعني الاهل مين مهتم انه الاطفال يتعلم ما تعلم بسبب الوضع، يعني بسبب الفقر.
0: نعم فعلا. بالتالي تحياتنا لك أبو ماريا. طبعا أكيد من أسباب انتشار عملة الأطفال فقر وضعف دخل الأسرة، كان النزوح، فقدان ممتلكات مصادر رزق، ارتفاع تكاليف الدراسة، المستلزمات المدرسية، بعد المدارس أو عدم توفير وسائل نقل، فقدان أحد الوالدين، وهذا اللي دي يصير الآن مع كثير من أطفالنا. الاعتقاد بأنه الآن، وهي نقطة جدا خاطئة لكن واقع حال نرجع نتحدث به، الاعتقاد بأنه العمل أهم من التعليم بظل الظروف الصعبة، كذلك عدم وجود برامج داعمة وكافية لإعادة الطفل والأطفال المتسربين إلى المدارس. اتصال آخر. مساء الخير والعافية.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حمود يعتقد ديانة صوت مواطن.
8: السلام عليكم أستاذ.
0: عليكم السلام يا هلا.
8: معك أبو محمد.
0: أي أبو حمودي كيف حالك؟ أبو محمد مساء الخير.
8: داخل جديد. داخل جديد أستاذ.
0: أبو حمودي تسمعني؟
8: أستاذ داخل جديد.
0: تنور
8: أبو محمد.
0: منور أبو محمد، كلنا لبيك.
8: كيفك أستاذ؟
0: أمورك إن شاء الله بخير.
8: والله الحمد لله أستاذ.
0: أبو حمودي يلا خبرني كيف تنظر إلى حالة اليوم ترك الأطفال للدراسة، التوجه للعمل، شو هي آثارها السلبية، كيف تأثير مستقبلها على الطفل؟
8: والله يا أستاذ أنا كنت أولي طفل ودشرت المدرسة
0: بزين،
8: يعني لدري كملت مدرسة الساعتين اليوم بالتطويع ما يريدون إلا شهادة، يعني يقول لك أنت لازم عندك شهادة، يعني دشرناها من وراء الشغل. لون ظليم كملين مدرستنا الساعتين هاي مي حالنا.
0: يعني تتفق مع رأي قبل شوي من أحد المستمعين قال سبب تركنا الدراسة هو بسبب أيضا نوع من فقرنا، ما عاد نقدر نشتغل أي شيء، باقين على العمالة. أيوة. نقطة على السطر.
8: أتفق مع هذا السؤال فتوان السولفة.
0: طيب أبو حمود شو الحل برأيك؟ يعني اليوم في كثير من الأطفال عم يعملوا خلص وتركوا الدراسة، شو الحل؟
8: الحل انه يشتغل بس بوقت الصيف بالعطل وكمل مدرستي وما يقضي حياته ويظل قضي حياته شغل بشغل. يعني المدرسة أزازي أنا أستاذ.
0: نعم واضح جدا يا أبو محمد، يعطيك العافية وشكرا لرأيك. في اتصال آخر، مساء الخير.
9: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام أبو شام، كيف حالك؟ أبو إيمان
9: عفوا. أبو إيمان، أبو إيمان شلونك أستاذ؟
0: عمر أبو إيمان يا مليون هلا.
9: والله الحمد لله. هلا فيك أستاذ.
0: تسلم لي تسلم لي. أبو إيمان بخبرتك بهذه الدنيا، الطفل أمام واقع حال، لا في من يصرف على عائلته، قد يكون فاقد لأحد والديه، وفي نفس الوقت ما عاد يقدر يكمل الدراسة، المنطق خطأ، لكن شو الحل؟
9: والله أستاذ شوف، إحنا طبعا هي ظاهرة، والله ظاهرة خطيرة، يعني هي نقدر نقول انتهاك الحق الطفل بالتعلم بالعيش بالطفولة ممكن. طبعا هي بسبب فقدان المعيل، فهي تلجأ الأسر لتشغيل أطفالها، وخاصة بأعمال شاقة يعني مثل الكومجة مثل البناء أحيانا.
0: أعمال أكبر من عمر الطفل. نعم.
9: والله يا أستاذ أنا عم شوف أطفال عم يشتغلوا أعمال يعني إحنا الكبار يعني احتمال نتحملها وجزء ما نتحملها.
0: صح. لا احنا نلاحظ في بعض الطرقات بتقاطعات الأرياف والمدينة الشباب يعني أطفال بهذا الحار بهذا الشمس عامل بسطية أو يبيع ماي أو شيء من هالقبيل يعني.
9: والله عم نشوف يا أستاذ، طبعا هي والله هي يعني هي ظاهرة يعني قلنا لك خطيرة والله بالنسبة للطفل، يعني عم يعني قاعد يخرج من الدراسة مشان الشغل، يعني عارف المدرسة السبيل إنه يشتغل ويعيل أسرته وأخوانه مثلا بده يعيلهم يعني.
0: طيب
9: فهي ظاهرة والله عم نشوفها بكثرة يعني.
0: طيب شو الحل برأيك؟ يعني في حلول اليوم فينا نسعفهم؟
9: والله يا أستاذ طبعا أكيد يعني عن طريق المؤسسات الحكومة يعني مثل الدولة مثلا تخصص لهم يعني ممكن للعيال هاي مثل الأرامل وهاي ممكن راتب ممكن يعني شيء يعني سد الرمغ يعني.
0: طيب في ممكن بنظام الرعاية الاجتماعية الموجود في العديد من البلدان أو الضمان الاجتماعي وغيرها. تحياتنا لك أبو إيمان، شكرا لاتصالك.
9: يا
0: الله يسلمك. في نسمع شيء من فهد ولا في اتصال؟ يا مساء الخير. ألو
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا مليون هلا، كيف حالك أبو أبو جاسم؟
10: عمر عمر عمر عمر
0: محمد ولا عمر؟
10: عمر عمر عمر
0: أبو الخطاب الذهب، كيفك؟
10: والله الحمد لله، كيفك أستاذ؟
0: يا عمري نورتنا. يا أبو الخطاب يلا شو رأيك اليوم بخصوص عمل الأطفال؟ بأحد الأخوان ذكر حتى بعضهم يعمل في قضايا يعني كبيرة قياسا بعمره مجهدة.
10: يعني أستاذ اليوم الأطفال العالم من الجوع تشغل أطفالها
0: بسبب الضعف الاقتصادي. واضح. طيب
10: واضح كمل أستاذ.
0: طيب أقولك شو الحل؟ بالتالي اليوم يعني هو الطفل مجبر ده يعمل.
10: يعني الحل أستاذ شو أريد أقول لك الحل؟ الحل من الجوع العالم تشتغل.
0: عمر يسمعني ولا فقدنا اتصال مع عمر؟ عمر فقدنا اتصال، أعتقد الاتصال مع عمر. طيب في اتصال آخر. ألو يا مساء الخير.
11: ألو.
0: ألو يا هلا. مريم.
11: ألو
0: مريم.
11: أيوة مريم.
0: يا هلا. أيوة مريم. مريم كيف حالك؟
11: الحمد لله بخير.
0: يعطيك إن شاء الله بخير.
11: الحمد لله.
0: مريم مريتي بهذه التجربة أو عندكم تجربة اليوم طفل عم بيعمل وترك الدراسة؟
12: احنا الاولاد اللي بالمخيم كلها تركت الدراسة وملتهية بالعمل. يعني
0: الامر انه ضعف الحاله الاقتصاديه. طيب شو الحل برايك؟ انتم اليوم اصحاب تجربه، شو اللي تحتاجوه حتى اطفالكم يرجعون على الاقل للتعليم، او اذا ما في مدارس على الاقل الان خلينا نقول يعني يعيشون طفولتهم؟
12: الحل انه يعني لا يعني لو بالمخير يعني انه يقدموا لهم لو يعني مثل يعني كارت للغذاء للخضره لهيك شيء يعني يساعدوهم ب بخفف عنهم المصروف، يعني انه للاهالي يمكن يوقفوا انه يشغلوا اولادهم.
0: بالتالي اليوم بحاجه لدعم الاهل حتى يتمكنوا الاطفال من اكمال الدراسه.
12: الاهل لحالهم اكثريتهم ما عندهم ابهات، يعني فاقدين ابهاتهم.
0: نعم
12: فاقدين، ما بيقول الا اللي عنده امه عم تنجبر تشغل ابنه اللي شغلت اولادهم شغلوه من عمره 6 سنين حتى يعيشوا.
0: طيب واضح يا مريم، يعطيك العافية وشكرا لك أيضا على مشاركتنا هذه التجربة. في اتصال آخر، يا مساء الخير. ألو يا مساء الخير، أنتم على الهواء. طيب تفضلوا عزيزي. يا هلا بأحمد،
13: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: كيفك يا عمري، شو أخبارك أحمد؟
13: الحمد لله تمام.
0: يا حبيبي نورتنا أحمد. كيف تنظر إلى ظاهرة عمل الأطفال اليوم؟ شو تأثيرها على المستقبل؟
13: هلا هو الشيء الأخير انجبار، يعني
0: أكيد مجبر، ما أكيد ما نراي يعني أكيد مجبر، لكن شو الحل؟ كيف بتأثر اليوم على المجتمع الطفل؟
13: شلون يعني؟ ما فهمت عليك.
0: يعني هو أكيد اليوم الطفل عم يعمل بفرص العمل لأنه مجبر، ما في معيل قد يكون لعائلته، وبالتالي بتحمل مسؤولية. لكن هذا الشيء اليوم ترك الدراسة كيف ممكن يأثر على مستقبل هذا الشاب أو هذا الطفل؟ وشو الحلول؟ شو برأيك أنه لازم نسويه حتى الطفل يرجع لمقاعد الدراسة، يعيش حياة طفولته بشكل طبيعي؟
13: هذا الشيء مثلا لازم يتسوى، يعني مثلا انه تبرعات لكل الاطفال مثلا اليتامى المحتاجين الفقراء، انه هذا الشيء لازم يكون موجود اكثر شيء.
0: يعني دعم بالنتيجه، في دعم يكون
13: يعني. يكون في دعم له، يعني هو حتى لو عم يشتغل انه عارفان في دعم له.
0: حلو. طيب انت تركت الدراسه واشتغلت، مرت بالتجربه ولا لسه؟ ما بيسمعني احمد. طيب عندنا اتصال اخر من بعد احمد.
14: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مليون هلا وغلا.
14: اهلا
0: فيك، يعطيك العافيه. الاسم الكريم من ويانا؟ الو يا هلا اختي العزيزه، مين معي؟ طيب اتصال اخر. يا مساء الخير.
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: الله يسلمكم، هلا بيكم.
0: يا هلا ابو محمد، كيف حالك؟
15: الله يسلمك، هلا اخوي. الله يسلمك، هلا بيك يا
0: الله يسلمك.
15: الله يسلمك
0: ابو محمد. كثير من العوائل مرت انه جبرت ابنائها لظروفهم الاقتصاديه الصعبه على ترك الدراسه او الموازنه ما بين الدراسه وسوق العمل، وبالتالي شغلوا الاطفال. لكن برايك يعني شو تاثير هذا الشيء اليوم على العائله على الطفل، وكيف بنحلها؟
15: هي بدت تنحل اجباري باطفال من النزوح ما درسهم، وبيأسع بي حاليا اطفال فاتت المدرسه والدرسهم، عرفت شلون؟
0: طيب
15: وبي يعني
0: كل شيء فيه مثل ما يقول شو تريد موجود،
15: يكون موجود كل شيء، بس هي بعض عائل ما عندهم شيء يعني يدون لهالشيء هذا يدرسون اولادهم. في اطفال تروح على هم صغار يروحون يشتغلون يقدمون لهالشيء هذا لاهلهم.
0: يعني في رايك انه في بعض العوائل هي ما عندها ثقافه تعليم الابناء، فبالتالي خلاص بس شوي قوى عوده مثل ما نقول، صار عمره شيء 10 سنين 11 سنه قال لك يلا اشتغل خلاص
15: روح اشتغل وجيب لحالك. هي ما اقول لك يعني هي اكثر شيء من الاهالي، الاهمال من الاهالي. لازم الطفل يعني يشوفه، ينطي طفولته، ينطي دراسته، ينطي يسمع له، يقول له انت شكون تريد تشتغل، يعني تشتغل تكمل دراستك. لا ليش ما نخليهم يكملون دراستهم؟ ليش تنحطم مقنيتهم؟ يعني هو طفل، يعني مو طفل مو كبير تا انه يستوعب. بي اطفال ما تستوعب، بي اطفال تستوعب.
0: نعم نعم.
15: ليش اسع بي اطفال اكثر شيء؟ اكثر بالمدينه اكثر اطفالنا يعني عاملين باصات، شايلين شغلات، يبيعون على الاسواق اشياء. لازم الدوله تتدخل، يعني هذا اطفالنا هيك رايحه راحت بين الرجلين.
0: نعم. بالتالي الموضوع ما عاد يعني يتعلق فقط بالمجتمع، لازم قرارات دولة.
15: لازم يعني لازم بي مسؤول يشوفون هالشيء هذا. يعني انت لما اطفالنا الشيل يعني ببسطات وبشيء، يقول لك هذا مو طفل يعني يشتغل، هذا مثل يتسول. هذا انا على طول اسمع الكلمة هاي، يقول لك هذا مو طفل يريد يشتغل، هذا اسمه تسول.
0: بينما هو بالحقيقة يعني لا، هو هذا شغلة يعني ما هو الطفل شو بده يشتغل.
15: احنا يعني الاهالي تجني على اطفالها هيكذ، عرفت شلون؟
0: نعم.
15: احنا ليش طفلنا تان شايله علبة بسكويت ونخليه يروح؟ لا خليه يشتغل، يعني اكيد بمحلات، بسواق، بصناعة، بشيش.
0: الحالة او الظاهرة تحولت الى تسول اكثر مما هي فرصة عمل.
15: نعم هي اكثرها. انا سمع اذني يعني يقول لك هاي مو يعني شغل، هذا اسمه تسول. يعني احنا هون بالعرب يقولونها شحادة.
0: اي تسول شحادة.
15: يعني الطفل لما يسمع هيك احسه ينجرح.
0: بالتأكيد. بالتالي هذا بعده طفل مهما يعني دخل السوق،
15: ما بل طفل.
0: نعم.
15: صحيح مرت علينا، يعني ما أقول لك مرت علينا حروب ومرت علينا النزوح ومرت علينا يعني أطفالنا حيل تعبت معانا، تعبت حيل.
0: نعم. الله يحفظهم يا رب، والله يكفي شر الدنيا وبلاويها يا أم محمد، يعطيك العافية. خلينا نروح إلى آخر اتصال. يا مساء الخير. ألو يا هلا،
16: معك رغد.
0: أهلين رغد، يعطيك العافية، كيف حالك أختي؟
16: الحمد لله بخير
0: شكرا. رغد، برأيك كيف بنحل ظاهرة عمل الأطفال اليوم في السوق وتهربهم للدراسة أو تسربهم؟
16: يعني مشان يدرسوا؟
0: مشان يدرسوا، مشان يعيشون حياتهم، طفولتهم، منع استغلالهم.
16: أول شيء يكون عندهم معين، يعني مثل واحد كبير إنه يعينون عشان إنه يقدروا يدرسوا يكملوا دراستهم.
0: بالمناسبة تدرين كثير من الأطفال هم ما فاقدين أحد المعيل، يعني غالبا الوالد، بالتالي هم مضطرين إنه اليوم يشتغلون.
16: إيه كثير، يعني في أولاد فاقدين أباء، إن الآباء وحسوا إنه صارت المسؤولية عليهم، يعني أخذوا مكان الآب.
0: طيب في حل برأيك ولا خلص هذا مصيره لازم يعيشه؟
16: لا أكيد إنه في حال، يعني مثل مثلاً مساعدات، إنه يعني حد يساعده يشيل عنه هالحمل شوي إنه يقدر يكمل دراسته.
0: يعطيك العافية يا رغد، شكرا لك. لكن مستمعينا أيضا دائما بنقول التعليم هو مو مجرد مرحلة دراسية، هو استثمار الإنسان والمجتمع. بالتالي الطفل العامل اللي دي يعيش ممكن صراع نفسي بين حاجته للعب والتعليم، بين المسؤوليات اللي فرضت عليه. خلينا نروح للرسائل مستمعينا. طبعا في رسالة تقول يعني احنا اطفالنا يلي ما مكتومين قيد ما نقدر نسجلهم بالمدارس لانه بدهم اثبات، مع ذلك يشتغلوا بسوق العمل. اما انقطاع التلاميذ عن مقاعد الدراسة موضوع ثاني، وفعلا سبب الرئيسي انه الناس وعيت وزادت وعي اكثر انه الشهادة لا تكون نافعة وان العمل الحر افضل واكتسب مصلحة افضل من الشهادة. بغض النظر عن المنطق اكيد الصح هو مختلف تماما عن هذه الرسالة، لكن هذا اللي يعيشوه كثير من الناس في هذه الحياة. هنا في رسالة تقول تعليمهم أفضل. أيضا في رسالة تقول ما فائدة شهادة لا عمل لها. طيب يعني أكيد يعطيكم العافية مستمعينا، دائما ما نقول شكرا إلى كل من تواصل ويانا وكل من شاركنا بحلقة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.
17: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
18: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

رقيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم.

مبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا

حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

هم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

أذانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

الحكيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

أوفِ بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجوههم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

نلمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يَشْكُرُونَ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها عبد الباسط عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

يعلمون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

تبارك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

هناك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإذ

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد